0: نمشية مقرشية هسه حاليا لا جنا تقريبا 500 600 غنم جنا تقريبا 100 وزيادة بقر عندنا جمال كله هنا عندنا هوت عندنا كلاب عندنا بتان نعام عندنا قزال عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
1: السيد عمر كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
0: أني ما بهيمة كان تقطها مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا القنم والبقر ده عندما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة نسوي جبنة والجبنة ده نوضلو بالهنا الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية كناد بدور بسيسي آية ده وإن أو لحم أو لبن عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لحم وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
1: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
0: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال عايش ليه نعيش طول عمرنا وعايشي أنا القدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال نو. كان اليوم لقيت آمين عم باكر كان ما لقيت كل آمين كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبا الكيلو هنا الجبنة بألف ريال 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوق أنا ومالي أبي اليوم كان ما لقينا كل عم باكر ده نلقوا.
1: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
0: أني ما وكت بمصايبة في الخريف ما عندنا مصايب على الأكل القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومباوضة الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان نهاهله منه عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة القش ده نقوه وننطول للبهاي.
1: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
0: أيوة زوجتي هي مخصصة في الأمراض كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصة في السنتي عن المال وأنا كان الكوندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابة ده أنا مخصص فوقها أنا من نسوي نص هي تسوي نص.
1: بلال الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها لينا ده هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
0: برا من ده ما في قشم البحر ده عندنا تقريبا 50 و5 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم أنينا ننظم التراب ننظم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
1: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهك في المزرعة الكبيرة دي؟
0: ما نقدر نقول ما في ما هي صعوبات دقاق مش بقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه هبي نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
0: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 و5 عمال.
1: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
0: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمت أني ما صبت بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو أبرارنا الغنم وأبرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب تراب الحيوانات، لأن اليوم كثير تعرف في كذا الزول بقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي.
0: ده ما ساي. كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفني شارل ده قول قايد فوسط الفوسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس والشيل ماله شيل القنم ولا بقر أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية
0: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدينا ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
1: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي رأيك شنو في الشباب اليوم كتير منهم عاطلين عن العمل الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول
0: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجي ده بكون ما قاسي أما بدور لي بكان بدور لي ألمي وبدور لي مال قولي قاسي ده ما صي ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن
0: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين عندنا لبن القنم ولبن البقر لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة ولا نشول اللبن نفوره ونشبك مصافي ولا نسوي له ياور ياور هنا لبن القنم كله فيه ياور هنا لبن البقر كله فيه ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله
1: كيف تتم عملية صناعة الجبنة مراحلكم
0: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة
1: تقدر تشرح لنا المراحل حقة صناعة الجبنة مثلا اللبن تخطوين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل
0: عندنا تلاجة اللبن كان فجر جرى نصفه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونخطوه في برا في الحرارة شية اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس واللبن ده لا يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة كان طلعنا نما 60 درجة ده نصب له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور
1: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية
0: الله يعلم نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في
1: اللبن وقتش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنة
0: في الخريف ما حس حاليا ذات اللبن شية حس يا مادة زبت البقر عشان نسوي لبن أزيت عشان اللبن ناقص مرة عيد
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو
0: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده أنين هني ده سيئينا ده سيئة هنا اللبن ما سيئة هنا اللحم أكل الننطو ده بيفيد للبهايم يغلقين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن
1: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيوت جوا هل ما بيحتاج للشمس؟
0: هنا الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج ما هو جان الشمس تخرج جوا
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو؟
0: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة نصنع فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة وكان خلبطنا ده بسمن السمك ذاته
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودي السوق ولا قاعد تستهلكوه هنا محلي بس
0: هنا ذات نص نطل الأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو تلاتة نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كلها هو سيدة يمشي يقرب السمك
1: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان
0: أنما وقت
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل الكلام ده أكده واحد من الخدامين
2: السلام
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده بقر ده كان سراسة يأكل لقى كربة راسة كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك
1: عندك خمس سنة شقال هنا
2: أنا زيادة من عشر سنة شقال هنا
1: عشر سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي
2: لا الفكرة ده ماشي كويس
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان في خدمي أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي لكن انت نادو من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل المساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت عدوم واقفين في ناس وادين راقدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس
2: والله نتمنى من أخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم أي واحد كله خليه يسير جودة يشتغل ويفتش وقرا أفضل كل ما كتم تشاهد ما ممكن اللي يسير جودة ويشتغل تأسا أفضل
1: أنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعد واللي يوفقه راجل كويس تمام ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين نار من تجاي ما شقال وبش على قاعد شقلك أفضل من نار من إندو ما شقلك والله زايل والله نكتب في مال
1: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل موسى فاكسلا وفي الإخراج عبد الله توش وفي جمال موسى أتيم البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات

0: السادة المستمعين والمستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سوى عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتوميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن عدم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دور، دورها
1: شو ممكن تذكرها؟ الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ميكان قانا شربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناها شلناها في جسمنا ده العديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دينادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات وتلعب

0: هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده ده مادة ده منتوج في الكلى مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله فهو الكلى عنده وظيفتين لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقى في البول والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبر له والشيء الثاني كمان يخلي الضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاج هكذا عديل وما يكون انت فقر دم.
1: دكتور في أنواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى شنو أنواع تذكرها لأنه مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم أنواع؟
0: لا في نوعين من ناس عندهم فشل كلى مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعند الله كان كربام ده في أمل يلقوا العافية دول ينادوم انسيفانس يعني فشل كلى حاد فأول ما السبب هكذا عرفنا عالجنا ده خلاص هو ده بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء خلاص عافية سلام لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد لا لا هو في 5 مراحل فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجف هو في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل كان هو جاء بدري ده مرحلة الجف نقدر نوقفه فقط لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جناه مزمن وخلاص ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري مرض الضغط الدم في الحصوات الهسه الكالكيول ده في الحجر ده في المسالك البولية وفي أمراض وراثية كذلك موجودة هما كلها قاعدين فده كله كان نادم جامد بدري نقدر نلقى له حل إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف اللي يقدر غسل
1: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض من هم؟
0: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب هنا كلى ده فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم يعني منظمين في حياتهم الدواء يشيلوا عديل يجي في مراجعة كلها عديل وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادل ما عنده مشكلة لكن في ناس المعرضين زيادة ده ناس اللي ما عنده متابعة نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول عنده 35 سنة 40 سنة وزيادة ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت التست ولا سويت اكزاما انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقة عشوائية كان بدكتور شكور كان نادم بشيد بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمع رمضان ده خلاص نلقى انت فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر جالس بس
1: وهل الاطفال كل يصيبهم فشل
0: الكلى؟ نعم في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان كبير شيء قبل عرضها قريبين في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن فده حل ما في إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى مرات يحتاج حتى غسيل كله لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده فالقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين الفاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير ده كله كثير من قايلوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان نغسلهم كله لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله
1: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى ناس اللي في الكلى تقول لهم شنو؟
0: ناس بس يعني بهجوا

0: أي ما واحد يعني خدت في رأسه إنه شغل ده كلى. فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده بني كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى جاي وصفه في الكولون عندهم مشكلة هضم عندهم مشكلة هنا أورجان آخرين الأجهزة آخرين وجاي يخطوه في الكلى وهذين فعلا عندهم مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال إكزام يعني إكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجاده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له إكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له إسكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له إيرو سكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دلوقتي يمرق لنا وينشاف وشيك بس انت كان مرض حقه ده عرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده دواء دونك لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر اول كان انت اول شيء انت عرض ما يمشي ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل فيروس كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا انت أنا وشغل ده العمود الفقري في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء بس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
1: في بعض المرضى مرض ما عندهم كلى ويمتم دواء عن كلى هل يأثر ولا
0: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مريض يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقا في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً تقعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقينام يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجاهز هو.
1: شكرا دكتور. سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامج معنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا المستمعين.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، مستمعين برنامج الصحة، في برنامجكم الصحة نستضيف ريم تيباي جاسنا يهجي لنا بما يخص في وطن حامدة، كيف الناس يقدروا يشوفوا وقاية، وكيف الأكل اللي يأكلوه والألم اللي يشربوا. كيف السيد؟ السلام عليكم.
2: سلام.
1: ما نينا قاعدين في وقت أنا وتحامي، شنو أنتم بصفاتكم دكاترة تطلبوا من المواطنين يستعملوا؟
2: بعد يامادة بكان جاي أبغى حامي ما بارد دفعت كلاس شغل شاب على شلو شناس وايدين كان وتحامي كي كان جا من عمل ولا جا من سوق ولا جا في أي بكان ده درك كلاس شفا في تلاجة ولا شنو كي شلا علم بارد يشرب ده دمادين تشيل أكون نصا ولا أشهر كمسة دقيق أقول كالي جسمك ده يستريشيا وكلا بايدن ده تشهر علم إشان شنو ما من وتهامي جسمك كل شاكل وإنت جيت من هرايك ودريك تشهر علم بارد ما دين إشان دابا تشوف الناس ويدين ده تشوفك كالا قلب نام شنو كي وكلا يسي وكلا تشوفا قال آد السافير ولا في سوق ولا في عمل كي وكلا شال علم بارد كي شرب وكون مات ولا شنو دول قايدة ما دين كان تجد كلا تستريشيا تقول تشيل ريبوكي مشل 15-20 مينيت وكلا بايدن كان شنو كمان ينتيك شوكول لكن علم بارد زيادة ما دي سيكي بارد لكن زيادة وناس بايدن تشوفوا على شنطو جن دول ولا أوين دول يدور علم الغلاسي almi glace madin cheke kan barid shiya tasharab kin kan glace mara shunu dal lama ajel le jismana insan madin
1: sey wo fi khaliman kira annas al gid dol be summan be sirudu almi barid wala forcement gen tinarum kin jinu no tahamil tasharab almi barid labud almi ana dwane dol almi shiya dafi kul tagdar tasharaba
2: sey shan ma umman shufu kom marti shifal jaimin harai wo shunu al shamsal gay shunu dal ma yurda almi barid kan sharab ke dagal alhamdulillah wo shunu dal gay walakin fi jism da takhayr ke shunu fi جسم ده ما عدل جوازي كان شنوكلو تج علم ده علم بارد زيادة وعلم هامي زيادة ده بتشرب كل كان شرب كل أشرب شيا وكاليت نجوم أشرب شيا تكالي وايدين ده كان يشلو تانجي وايدة خلاص إلا يكمل كوكوكوكوك ده ما عدل جوازي ده الشوكولا ندل من الشعب أكل أي أنواع أكل شنو يأكل مشكلة ما في لكن الشوكولا الأغلبية النانتم كونسي فوق ده لعلم بارد زيادة ما عدل الجلاسي ما عدل وكان جت من هري تج كلو كالي جسمك ده يقعد يستريا شيا شوكولا أنا 15-20 منيت وبعدين شيل العلم كل أشرب شيء ما مش النادم السايم ولا شهر رمضان سيك أنت أشتان ولكن ما زيادة كت شيل العلم تقول تشرب بشان سوافت اليوم شيء ما عدل دال كونسي نقدر ننتظر للشعب.
1: شكرا للسادة المستمعين ومستمعات الكرام، دائما في برنامجكم الصحة قاعدين نهجو في الوطن هامي وكيف نادم يقدر يشرب المي وشنو اللي يشربه وشنو اللي ياكله. السيد المندوب علوم هنا في أمجرز، هنا قاعدين في زون عن حجر كتير وهامو لكن جرى بق هامي فاتانا بكان آخر الناس كشنو الكونديسيون اللي يقدروا مشي اللي قودوا ينجموا فوقها ولا شنو بكان وسيرتو اللي يارد وقاك ده شنو عندك كي كرام ولا وسيا توري لابا
2: أمجرز جاي في المنطقة الشمال التشاد ما شنو الحجر شنو دول ما جاي موجود ولكن خلاص كان يال كان جو من إيكول ما خلاص شو كلا 12-13 شنو دول كان جو رخالي إنجوم في دول شوف سي أسا كلو جاي نبريباري كامباني أنا تتأم أنا مكين جاي نسو لكن تشوفوا كان وتهامي سي كلا الحمد لله بعد سنوات الفضة ما عندنا المرض المنجد شوف سي شنو الأول دول شنو دول كان وتهامي كده ما يمش ما أمراض وايدين شوف زي أم كين منجيت وشنو دول جاي لأن كان يال جو من إقالة شنو دول خلي يخلهم يقول في دول ما يروح كتير في هراي وشنو ما شجاي ما سي ما بكان الجاي في الشمال وتو مونتان جاي ده ما سي كي يبقى وتهامي ولكن كان ناس كان حتى كان ناس الفونشنير دول كان تجي من عمل وشنو دول كان جاي ده اللي تجي تقول تنجم في دول وشنو دول كان ناس يروح كتير في هراي وشنو دول ما في شان من وتهامي ماش ما المالدين عندهم مالدين ميتابوليزم ده الناس اللي عندهم السكري ولا الناس اللي عندهم تانسيون وشنو دول ما يروح كتير في هراي ده كل ما عدل دون كان ناس يجي ده خلين جم وكان وتبارد شيء كان يامور يمشي سلم الناس ولا شنو دول كده ما عنده أي حاجة
1: السيد المندوب حسن خالي من في وتهامي ده ناس مهدين دي البصوخ والجن

السبعة وثمانية دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات برنامجنا أنا اليوم يوم الأربعاء يوم 10 شهر 6 سنة 2026 يخدمكم في قناة الفن نير نايف تجهيز وتقديم هارون موسى لك نواصل ضايمين ببرنامجنا بقسم الربي من الجميع.

0: بول دبگر جودب کتیر مانا حوازا مراکیب دعب شروع بجابت فنان طلب دنگ ابو حرس یتوریب کلاما
1: سبعة عشر دقيقة في الاستدانة راديو شاتن وصلوا دائما ببر من بقسم الروبي من مجمعنا ليدر نشون الله طيب وغزال سرد بدمان سقن تطلو من السيد محمد عبد الرحمن محمد نحن في كارتي أمسرينة سكسيون 3 يلو 154 لو 1 و 3 خليس المكاتب نتيرها قدرين في الدار بشيو خزة تيرها قلب الأغض مجاكو كونفقاسيون مطلوب من السيد محمد زين خليفة عندنا في كارتي أمسرينة سكسيون 3 يلو 154 لو 2 و 4 ومحمد أحمد زين كل عندنا في كارتي أمسرينة سكسيون 3 يلو 154 ولو 6 خليس المكاتب أنا قاعد ويمشي الدار بشيو خزة تيرها قلب الأغض مجاكو كونفقاسيون دائما الدار شنو القضايا ورزال سرد ودبان سكن تطلب من السيد Omar Hissène Youssouf Indenaga fi quartier Amsinene section 3 ilo 173 ilo 1 5 ilo 1 wa 5 wa Mariam Khalifa Mohamed kula indenaga fi quartier Amsinene section 3 ilo 173 ilo 7 wa Yaya Ali Ibrahim indenaga fi quartier Amsinene section 3 ilo 173 ilo 9 wa Mohamed Hasballah Said indenaga fi quartier Amsinene section 3 ilo 173 ilo 11 علي شيل مكاتبنا تيران هذا لو يمشي الإدارة بشيء خاصة تيران قال بلا ضم جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الوضع مرزال السادة ما دام سكن تطلب من السيد حسين عثمان داود إننا قاعد في كارتي هرانغاجي سكسيون دي يلو سان تان ترانكات ولو إن ودي وحسن إساغ حنغو إننا قاعد في كارتي هرانغاجي سكسيون دي يلو سان ترانكات ولو سان وفضل راشد تانغير إننا قاعد في كارتي هرانغاجي Section D, ILO 131, ولو 5, Moussa Bouchoukou, كل عندنا في كارتي هرنجاجي, Section D, ILO 131, ولو 7, ومحمد موسى جوجا, كل عندنا في كارتي هرنجاجي, Section D, ILO 134, ولو 9, وحسن إساغ هونغو, كل عندنا في كارتي هرنجاجي, Section D, ILO 134, ولو 7, خلي يشيل مكاتب أنا نقعد ويمشي الإدارة بس هي خصوصا ترى نقول بلاغ ضم جاك كونفوكاسيون نواصل دائما ببرامينا بقسم الله ربي من أجل من الساعة 7:14 دقيقة

0: 17 دقيقة فلسطينيين على راديو جدة زي ما طرح حسن بن علي دياش كان يسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم الأربعاء يوم 10 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. اللائحة الداخلية انت الكونغره المراجعة كان صادق فوق أمس الصباح. المناسبة بقت بحضور هنا الرئيس سنة مجلس سنة الشيخ دكتور هارون كبادي وألي كلتو تشايمي الرئيس سنة الجمعية الوطنية. الوزير هنا الصحة العامة عبد المجيد إبراهيم محمد كان مشى في مدينة أدري في ديبارتمان هنا سونغا في ولاية وداي وهناك كمان استلم دواء ومعدات أخرى هنت علاج أنطتهم المنظمة العالمية هنت الصحة للوزارة. وتسمو أخبار آخر. الغرف الاثنين هنا الكونغري هم المجلس سنة الشيوخ والجمعية الوطنية كان درسوا وصدقوا أمس يوم الثلاث في اللائحة الداخلية المراجعة كان رجعوا هنا الكونغري. المناسبة بحضور هنا الرؤساء هنا الغرف الاثنين دكتور هارون كبادي وألي كلتو تشايمي. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بعد ما لمت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها النظمه في يوم 4 شهر 6 سنة 2026 ووافقت في تقريرها بالكامل من الأعضاء الحاضرين في ده نظم المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لأشان يناقشوا ويعتمدوا قرار عن اللجنة في إطار ضمان الخدمة الأدلة للبرلمانيين وقوين فعالياتهم في الجو هنا النظام البرلماني الإنده الغرفتين. وفي بداية المؤتمر أنت الفرصة رئيس المؤتمر علي كلتو تشايمي الكلمة للمقرر العام الهو من جانبه قدم حصيلة الخدمات والطرق القادمة بخدمه فوقها في جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات الأدلوة في وقت مواصلة خدمات اللجنة. بعدها فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاشات قدام الأعضاء الهم قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء الشكشك الكان تدور حول صالح التقرير لأشان يطوروا الأنظمة الداخلية للغرفتين الهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي كمالة المؤتمر خصدوا أعضاء المؤتمر في تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة القوانين الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوت ديل قالوا نعم واثنين دول أبو ما يصوتوا.
1: بيسا في رأس الوزير هنا الصحة العامة والمدير العام هنا المنظمة العالمية هنت الـ OMS اللي بيسا دي وصلت في مدينة هنا أدري في ديبارتمان هنا سونغا في ولاية وداي. الهدف كمان يستلموا معدات وأدوية كان أنطتها المنظمة العالمية هنت الصحة الـ OMS ليش أتخلينا اسمه للوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بعد ما كان يستلم المعدات.
3: جينا نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونرجو مساعدة من الشركات لأن الأزمة في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي الكادي والآن غير الشعب الكادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني أزيد من مليونين.
1: دائما في خدمه هنا وزارة الصحة العامة هي بالتعاون مع المنظمة العالمية هنت الصحة العمس وبمساعدة المالية هنت الشركاء هنا ممكن ننظمه نشاطات ورش. الأعمال دي بتنكتب في إطار هنا التغطية الصحية هنا المواطنين. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. كريم بجهزوا للملمح الكبيرة انت سيادة الفارماسي الدولية الفيدرالية الأفريقية انت الناس اللي بيعالجوا بالعروق نظمت في راديو سون بلو يوم علمي وهيدروفوغا خبراء من مجال الصحة وباحثين والناس اللي بخدمه في مجال هنا الصيدلة الهدف كمان يجهزوا الملمح الكبير. تفاصيل الخبر نسمع مع محمد أمر إدريس.
4: عشان يجهزوا لتنظيم المنتدى الدولي رقم 25 هنا الصيادلة اللي بكون في العاصمة نجمينا عن باكر يوم 10 شهر 6 في فندق راديسون بلو. في دا الاتحاد الافريقي هنا العلاج بالأعشاب نظم مؤتمر علمي مخصص للنباتات الطبية واختاروا بلدنا تشاد بكون فوقها المنتدى الدولي ده وده إطارا للتفكير والتبادل عن الآراء بخصوص القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة في تشاد هارون بدوي محمد قال حالتنا انت اليوم دي تدور مننا عشان نتعرف للطب التقليدي ونقاربه مقاربة علمية أفضل. أكد بكون العلاج بالأعشاب ما تكون ممارسة قديمة لكن هي تمثل مجال استراتيجي للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانب المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد بكونه العلاج بالأعشاب وقت بكون علاج مبني على العلم والجودة والأمان بكون أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. طلب من المشاركين في الجلسات العلمية خليه يناقشوا نقاشات علمية عديلة ويجوبوا آراء ويوصلوا للتوصيات العلمية الملموسة التقوي مكانه انت العلاج بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية والتساهم في ظهور خبرة جديدة إفريقية. نذكر بكونه بيشاركوا في الخدمات انت المؤتمر العلمي وفود جايين من دول إفريقية والأساتذة الباحثين والممارسين عن الطب التقليدي والصيادلة.
1: محمد عمر إدريس. آخر خبر في نقطة واحدة صحفية كان سواها المدعي هنا الجمهورية في المحكمة الكبيرة انت بونغور محمد عبدو إيسا كان حاجة في الحوادث المؤسفة اللي كان بيجت في سوبرفكتير هنا كيم يوم 4 ويوم 9 شهر 6 الحالي. وفي النقطة الصحفية اللي كان سواها دي قدم النتائج عن الناس اللي كان يتوفوا وأكد بكون الإجراءات الغذائية ماشية عشان تقدم قدام المحكمة كل الناس المتهمين. خلينا نسمع لمحمد عبدو إيسا المدعي عن الجمهورية في المحكمة الكبرى هنت بونغور.
5: يوم الأربعاء 4/6/2026 فلا توادين مرش في خلال وسموه سامي بقارم ترابيرسي زيرانا مروايدي وسموه Dorsila Chantal. Bada maradi mahasadat. Bakanda marada ligata blessure irasa. Ahala mahasodo gomo dosoma falata. Ibakanda falata kula tinen matu siadala zira kula tinen matu. Al blessure kula arba tinen falata tinen marba. Yomal hamsa shari city 2026 al falata do la mosho batan atake virage abusomu kuro. Sous-préfecture Anakim, département Anamaye Bonne, province Anamaye Kebi Est. Attaqué, puis Bakanda, cité Mina Nasgroup, Lugomot. 219 chambres au Kazana Nasana Group incendiées. Puis Bakanda, nous avons profité, Falata Dola, sur vos bagarres au Chevaux. Monsieur Lafitera, ma force de l'ordre, Guiderna, Karana, Talatino White, Nas. Na saldo la semina un fipeve o ai waita y répondre fi attaka da maham asa kalmu da bakan ba jaharas do asma fi.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون اللائحة الداخلية اللي كان راجعوها هنت الكونغري أي المجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. اللائحة دي كان صادق فوقها أمس الصباح بملمة واحدة كبيرة اللي كان بيجت بحضور هنا الرؤساء هنا الغرف الاثنين دكتور هارون كبدي و لي كل تو تشايم. الوزير هنصح العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم في رأسنا وفيد واحد كان مشى في مدينة أدري أسمها الديبارتمان هنصنغة في ولاية وداي الله عرف كمان يستلم معدات وأدوية اللي كان أنطتهم المنظمة العالمية للصحة الأمية سليتشات وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم محمد عمر إدريس بشير عمر بشير وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا يارنا إيف شكرا وطاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: الدنيا للزامة والدبك رجودة بكثير ما نهار عزام راكيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دانق ابو هرس يتبريد كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانا والدبكر في زمانا تاجرنا حب دكانا كجكير كنتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطل قاة يا قدنا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج قبل سق المصرى ما مسك بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف ذكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بيكيش لينارة راكب ألي وسيلة بجمع مع النقامة كلا الغبوم في ذارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لينا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب في الذكر نشرب بنانا نباها النشيد هنيك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مقشم الله بمطاري بمردعة بغادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نكور ليانا مرحابة اختكي الولد توضيق الكضابة بوعدو نهار في الليل بجوها الثابة فجل بيت البكام كمدق الكضابة الماكين أكت الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول أبتابة مقشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بانتمتنا في التيلابة هم كيف السوق اللغم بيشوك إن جزائر تابة هنجول قتم حقيقي من الدب التبابة قرديك لاقيني الما تقدر تابة العمر كن قصر في الوجود بيشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويس الله واي سلامان واهي بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيد على التايل كم في ليك قايد النسائل الزهرات تسايل بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجر بطل الجزائل شذرة مجيلة يم بطن الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل ويمكن ما كبط رالب الكلايل أم غش من بغو هدي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبائل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاير في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت سورن ديه من هاي

سبعة وثلاثين دقيقة في الاستديو على الشات نوصل ضيما ببرنامجنا بقسم الأوروبي من يمنا الإدارة نشر الغضايا بغادر صاد ودم سكن تطلب من السيدة محمد آدم بكر عندنا في كارتيه دي جير قدوس سكشن دي يلوسون ديزني بولوكات اللي يشيل مقاتل من التيران قدر ويمشي الإدارة بشي يخص التيران قلب الأغضاء مجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر الغضايا بغادر صاد ودم سكن تطلب من السيد آدم عبد الرحمن نانا في كارتيه دي جيل كدوس سكسيون دي يلو سيت ولو ان خليش المقاتبة تيران قدر ويمشي الإدارة بشي يخص التيران قلب الأغضاء مجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر الغضايا بغادر صاد ودم سكن تطلب من السيد عبدو بيلو أمينو أمينول عبدو بيلو امينو عندنا في كاتيه دي جيل كودو سيكسيون 3 يلو سا يلو 19 سي لو 15 خليش المقت من تيرا غراويين في درب شويه خص تيرا قال بلا ودو ما جاك كوفوكاسيون دون سي ترا لي كواس مام داكل نغات في كاتيه دي جيل كودو ورغاتو من دون باقي مشكله مدام دا كل واحد كان نسيم البلاغ وخليه يعرف انه خليه يخبرهم في جال بشير مكاتب انه يمشي بيال كلهم حلال هذا بلاغنا عروس عبد الله آدم محمد مؤمن توم موسى حسيني عبد الغادر موسى عبد الغادر آدم حسنة هارون عمر أحمد ليمان حسيني الجيني عبد الله حسنة إما جين سيد مكايلا موسى مكايلا الرئيس إيجال آدم جد أخيب لا ما جبرونا رمضان إبراهيم كونغولي آدم دينيني هارون آدم عبد الرحمن هارون أبو محمد هاجيري يونس جبرين ليمان داود محمد الحاج أبو بكر محمد الجوني آدم عثمان وكل الأهل البر وداخل بشأن يحضروا في عروسنا ولتم آدم عبد الله الأرشي صوب الخميس ولازم كمان بجمع في كركم أصله انتات البلامة جبرونا هارون كرير عبد الله آدم محمد مؤمن توم موسى حسين عبد القادر موسى عبد الغادر آدم حسنة هارون عمر أحمد ليمان حسيني الجيني عبد الله حسنة إما شين سيد مكايلا موسى مكايلا الرئيس إيجال آدم جد أخين بلا ما جبرونا رمضان إبراهيم كونغولي آدم مدينيني هارون آدم عبد الرحمن هارون أبو محمد أيها هاجيري يونس جبرين ليمان داود محمد الحاج أبو بكر محمد الجيني آدم الجوني آدم عثمان وكل الأهل البر وداخل يبلغ لكل الأهل البر وداخل عشان يحضروا في عروسنا ولتم آدم عبد الله العروس يسوم باكر بالخميس ولا زوم كمان بجمع في كركم أصلا انتهت البلامة جبيرون رمضان أسرة سمايل جنب التراب بعد ما موتنا أخوهم وأبوهم وأمهم محمد سمايل المادي 13 6 سنة 2026 من جمينة يقدموا شكرهم لكل الأهل والرفقان السعادون ماديا وفكريا وقت الموت ده بيشكرهم كثير مرة واحد بقول الله بيزيدهم والله بيجيب الحنية يعني قرر أسرة سمايين جنب التراب بعد ما موتنا أخوهم وأبوهم وأمهم محمد سمايين الماضي من 13 6 سنة 2026 من جمعنا يقدم شكرهم لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين والجيران السعادة ميعاديا وفكريا ووفونا ووكفونا وقت المدى بيشكرهم كثير مرة ويقول الله بيزيد الحنية نواصل دائما ببرامنا بقسم الله ربي من رقيك دينا عبد الرحمن دينا محمد دينا حسين دينا أتوم دينا زين أمة حسين جبرين يبلغ بفرحة لكل الأهل البيدين والباهر البر وضاها اللي بيكون عروسنا ولتم عبد الكريم رقيق ده على روسي صوب الخميس ولازمك من بجيبه في هل تلبيت انتات البلامة كواس آدم رقيق دينا عبد الرحمن دينا محمد دينا حسيني دينا توم دينا الزين إما حسيني جبرين يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وضاها اللي بيكون عروسنا ولتم عبد الكريم رقيق ده على روسي صوم باكر بالخميس ولازم كمان بجمع في هل طلبيت انتهت البلامة كواس آدم حسن بشارة محمد بشارة بيري بشارة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتم وأخوهم
بشارة حسن دا على روسي سو مباكر بالخميس ولا زمانكم من بجمة في هلة كيسة انتات البلامة قاسم آدم حسن بشارة محمد بشارة بيري بشارة يبلغ بفرها لكل أهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم ولتهم بشارة حسن دا على روسي سو مباكر بالخميس ولا زمانكم من بجمة في هلة كيسة انتات البلامة قاسم آدم إما محمد جد محمد عبد الله الدوم الحاج الجد حسيني جبرين أمبار حسين حسيني أمباري ومعلم جبرين محمد يبلغ بفرح لكل أهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم محمد إما دا العروس يسووها العروس والختامة يسووها عليهم بالأربة والعزومة كمان بجمة في هلة مرديا إنتات البلامة موسى محمد التكم كانتون أسلا إما محمد جد محمد عبد الله يتوم الحاج الجد حسيني حسيني أمباري ومعلم جبرين محمد يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروس أنا ولد محمد إما وختامها وختامتها يسوها عليهم بالأربة والأزومة كمان بالخميس في هلة مرديا هنتات البلامة موسى محمد تأتيكيم كانتون أسلا نواصل دائما ببرا من أبا غصم الروبي من مجمعنا أجيمة طاهر محمد ماريا عربي آدم أخي إيسا بلامة صالح بكر عبد الله محمد غندا آدم بورو فكي عثمان الحاجة أخونا الطاهر عبد الله بكر عبد الله الشيخ موسى حسنة محمد جبرين أحمد ولا كشالة إدريس ولد الشيخ ديناني موسى الخليل بريمي عبد الله عيسى محمد الضي موسى حسنة أحمد آدم المعروف بالجو يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدتم تكور جميلة على روسي سو مباكر بالخميس ولا عزومة كمان بجمة في هلة كس برة انتات البلامة صالح بكر موسى كانتون الفاسة دانا جدة عثمان جدة معلم موسى جدة عبد الله محمد دانا ليمان سليمان موسى أخي رخيص آدم محمد إما جبرين حسيني انقبت جدة رمات جبرين عبد الله الجرمة محمد آدم أبوغا أو دبوغا جبرين عبد الله الدقو توم أبكاكا جيمي توم ديمة توم رئيس آدم محمد عبد محمد دبوغا دبوغا دقرور كوس محمد آدم أبكر يايا كلهم في ذلكين يبلغ بفرحة لهارون أبو النينة للرئيس عيسى لأبكاسو أبسكين بلام عبد الرحمن أبسكين سمبا جبرين شبابنا أرديبي أبا أول بلام عبد الرحمن فكي دنا حامد الفضاي أما بركة شبابنا المردو فكي محمد الجيتا دليجي أتمانا شين الجيتا جبرين ساكن كل الشباب نانجيتو التجاني إيسا فكي دقو كل الشباب نريدينا الحاج حسنة الحاج قادو وكل الشباب دكتورايا موسى عبد الرحمن قلديما فلاتي وهامتا إما ساكن القواس وكل الشباب الشقيق وبركة جدة فراج الله جدة دنا محمد وكل الشباب جمعنا دي قليبة إدريس مؤمن جبرين مؤمن وكل الشباب جمعنا باردة هارون إدريس إيسا القوني وكل الشباب دلكينا كواروم وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم ورفيقهم دنا جدة دا على روسي سو عليهم بالربا ولا زوما كمان مباكر بالخميس في ذلك هنا كانتون أفوك نواصل دائما ببرا من بغس مال ربي من مجمعنا من مجمعنا ده بلغنا شكر موسى رماتا بلا ما عمر رمضان محمد حسنة شيخ جدة محمد يشكر كل الأهل البر وداخل أسعدهم ماديا وفكريا وكد موتنا أولتهم محمد موسى رمضان المات في لك وصار أسرع أن تتلبين كمن يسوها المبربة في أنجدت انتات البلامة عمر رمضان موسى رمضان بلامة عمر رمضان محمد حسنة والشيخ جد محمد يشكر كل الأهل
البر وداخل ساعدهم ماديا وفكريا وكد موت انا ولاتهم محمد موسى رمضان المات في لك وسرعان تذلبين كمان يسوها علم بالاروا في يعني في امجادات ذات البلامة عمر رمضان نواصل ضيمنا ببرا من بغسم الربي من الجمينا بلا ما عثمان بلا ما عثمان إلي عثمان دليجي اللوان حسيني بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوانا دشوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي والكرامة كمان يسووها مباكر بالخميس في كارتيه النيجيري هنتات الدليجي اللوان حسيني هنا كرير بلاما عثمان إلي عثمان دليجي اللوان حسيني يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بوصولهم وصولا أخيانا الجايين من المملكة العربية السعودية دشوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي وكرامتهم كمان بيسواها وبماكر بالخميس في كارتي النيجيري انتات الدليجي حسي دليجي حسيني ده بلاغنا وفا اللوان جبرين دنقوسة بلاما عبد الله محمد القاضي محمد القوني قجة محمد أحمد عبد الله قوني محمد قوني محمد آدم محمد خديجة محمد إيسى محمد معلم خالة محمد عبد الله كاشي مريم محمد حسيني عبد الله بلاما أخي يحيى الحاج جبرين سماعين بلاما محمد آدم الشيخ وقنبو عبد الله معلم إما عمر بلاما عبد الكريم حسنة معلم إيسا بكر بلاما عمر رشيد بلاما تيراب حسن بخاري أبيسو بلاما جد أبقاسي بلاما محمد حسن بلاما محمد حسيني بلاما جد أب نصيب بلا محمد إما أمارو إما الشيخ محمد إساغة الشيخ محمد تونة الشيخ قوني شوى بلاما جد إبراهيم بلاما حسين محمد بلاما إما إسماعيل موسى قجة بلاما آدم حامد أسرة القوني عبد الله جلتا أحمد دقيق أسرة القوني تجاني محمد الوال بلاما إما آدم الإمام آدم عمر الشيخ جبرين بقاسي أسرة الحاج محمد كاسر الشيخ هارون جبرين جد صالح بلاما محمد موسى بلاما جد جبرين أسرة معلم حامد شدرة بلاما الضيف رماتة اللوان قريمة محمد خالة محمد أنجابو عمر أليو مكايل أحمد عمر موسى أسرة رمضان حسن الشيخ جدة إيسا أوكا اللوان فليجة حسنة اللوان أحمد عبد الحادي أسرة أحمد تكشير بلاما جدة صالح حسب الله إما ميمانة الدليل أسرة القوني محمد شواء كلهم في كالا يبلغ لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل الحمادية أبو خدير البنوايل البلالة الأسلة البنوايل الأسلة البنسات الأسلة لكل الأهل البر وداخل بموتنا أمهم أمينة قجة المعروفة بأمينة أم الضلاي الماتت بالطلات وصلاك من يسوها مباكر بالخميس في هلة كالاكالا في هلة كالاكالا كالاكالا حيابة انتات البلام عبد الله محمد نواصل دائما ببرامنا بغسم الروبي من المجمعنا دا بلاخنا أقول أبلغنا عروس آلي آدم عبد الله آدم قدرو أبا كاكا آدم قدرو الشيخ محمد تاما صالي أنجاري ميكايل خالة ميكايل مينا محمد يونس بلاما توم خالة الديبيتي بشير القوني الشيخ عبد الله هارون والدرواش جدة يايا عثمان آدم حسن محمد توم الحاج شين خالة الشيخ محمد هارون بلاما حسن عيسى عبد الله أحمد عبد الله أحمد كنقوم عبد الرحمن عبد الكريم محمد طاهر بلاما تجاني علي أمبدي سنوسي أبكر
بقوتو أمباري أبكر يايا موسى آدم أبكر أبكر الحاجة بشارة شين محمد أبكر جدة الحاجة الحاجة جابو الإمام آدم خميسة فكي آدم أما ألقوني ألقى ألقوني بشير ألقوني بشير الإمام يونس حسيني حسن إدريس محمد موسى آدم يونس بلاما ميكائيل ولا مخصونة مخصومة جابر محمد دليجي عمر جبرين يبلغوا بفرها لأدنبو خالة دلو خالة لأم خالة بلاما جبرين محمد سيروي هيدا الحاج عبد الكريم الحاج عبد الكريم كبير الشيخ عمر آدم أبكاكا معلم جوجا يوسف محمد عمر الحاج أبونا الحاج شين جرمة الحاج جوجا والضهية الحاج يوسف البشير محمد الشيخ والمرسال أنجل جيمي رخيصة حسن خالة توما عبد الله هارون جدة محمد خرسة صالح حامد دليجي أجيد أخي آدم التور هارون أنجين محمد أدم بلاما جدة أخي بلاما حسين كل في أما صابري آدم كيسة أزرق والجورو وكل الأهل البر وداخل عروسنا ولتهم عروسنا ولتهم آلي آدم جوزورو دا جوزورو آلي آدم جوزورو دا على عروس والختامة يسوها وتختامنا يالا يسوها لهم بالأربع في أنبطة انتات البلامة إيسا نواصل دائما ببرمينا بغصم الربي من المجمعين بلا ما قجة حسنة بلا ما قجة حسنة اللالا إدريس حسنة لالا أسرة الحاجة بشارة بركة أسرة الحاجة عبد الله شنو موسى أسرة الحاجة آدم موسى أسرة الحاجة جبريل موسى بلا ما آدم دقو موسى الشيخ آدم مرحالة وكيل جبريل محمد الشيخ حامد علي الرئيس جدة أزرق الحاج حسن الشريف الشريف الساكن دليجي أما أخي كل وكل السكان أم درمان يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الأهل البر وداخل والرفقان والجيران وموتنا أمهم ميمونة جبرين المعروفة بينيني الماتت بالثلاث والصلاة كمن يسوها عليهم بالأربع في أندرمان انتات البلاما قجة حسنة بأي البجة حسنة لالا نكرر بلاما قجة حسنة لالا إدريس حسنة لالا أسرة الحاجة بشارة بركة أسرة الحاجة الحاج عبد الله أسرة عبد الحاج أسرة الحاج عبد الله شين وموسى أسرة الحاجة آدم موسى أسرة الحاجة جيمي موسى أسرة بلاما آدم دقو موسى الشيخ آدم مرحال وكيل جبرين محمد الشيخ حامد علي الرئيس جدة أزرق الحاج حسن الشريف الحاج حسن الشريف ساكن دليجي أما أخي وكل السكان أنا أمدرمان يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الجيران لكل الناس المعروفين بموطن أمهم ميمونة جبرين المعروفة بنينة الماتت أمس بالطلات والصلاة كمن يسواها لين بالأربة في أندرمان انتات البلامة قجة حسنة بالا الساعة 7:49 دقيقة في الاستديو الراديو شات نواصل دائما ببرامينا بغس مرربي من مجمعنا

الخيلة ورادك اسماعيلة تمشي الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أكثر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة

0: gudi salam warga mara zene gudi salam warga amma bittel baga valla amma oe bittel bizuru makka mara zene betki migabilna bejjim e nimkin hos idna asige di lene min e jaba jab lena duta na khaifota kabira gurre delu gul markamma كبير الجري يقول البنات تما دقينا عرب مسلك رجبي تمشي لا خذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة بدلي فرد خنم زرقة أسجد لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا شال انقول شقرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبا من اجاوينا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاز ابرا مادا الدنيا زمان كلوه زرايلا شال برد قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبا شال رابع خل هي البندا اما هو يقول سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقبل القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتير راسه بيجي سلقه كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أم شال طرف جابة والأيد راسه بيجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بيجي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشر دقا نقاقيرا في عاتيا ود مكاتيبا في ملفي كسق أتفلطا أزاك الوادة شيراتا بقين تسئي قلدي شيليه الدوه بطيه الدبامش بداب البيه دي كان جقم فيه تلق الطلاب فيه
1: الساعه 8:03 دقيقه في الاستديو نراجع تشات نواصل ضيم البرنامج بقسم الاوروبي مزنا من جمعنا موسى جرما بشاره عمر ابكر عمر رمات ابراهيم كم سلم جبرين هارون عبد الله بكر عبد الله جاموس عبد الله ساكن احمد جد ابراهيم دونغوس دناء دناء الإمام جيمي جبرين شين حامد بكس حامد سليمان إما يبلغوا بفرح علي كل الأهل البر وداخل بيكونوا روسنا ولتم موسى ورسنا ولتم محمد موسى دا الله رسيسهم باك بالخميس ولازم كمان بجمع في الفار هندات البلامة دونغوس دناء كانطون أفرق نكرر موسى جرما بشارة عمر بأبكر عمر رمات إبراهيم كم سلم جبرين هارون عبد الله بكر عبد الله ياموس عبد الله ساكن أحمد جد إبراهيم دنقو سادنا الإمام جيم جبرين شين حامد باكاس حامد سليمان إما يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتم محمد موسى دا على روسي سوم باكر بالخميس ولازم كمان بجمة في الفار هندات البلاما دونغوس دينا كانطون أفرق الساعة 7:04 دقيقة نواصل ضيمنا ببرامينا بقسم الله.

إن بداها لها نحاية والمبدي مكمل كل شيء لا جل بدنا نحن برا من أبي بسم الله ربنا لي من صباح لي من الله باي من سعى يوم عشر شهر ستة سنة 2026 75 دقيقة سمين دون عودة غنايا بلاغة مرادي والرسمية نشرة الأخبار خدمكم رانت الفن يرنائي تجهيز وتقديم هارون ومصالين خلوك اللزمين تلم غيش يمتابلك البرامج الله بسارة هنا نجمينا أرادي في عملكم.

0: Fidèles auditrices, auditeurs à l'écoute, bonjour. Vous êtes bien sur la radiodiffusion nationale tchadienne, la 94.5 MHz. Dans quelques instants, ici au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, la retransmission en direct de la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire du congrès ouverte le 20 mai dernier. Une cérémonie marquant la fin des travaux de 3 semaines de cette session qui se tient en ce moment au Palais de la démocratie. Ça sera en présence du Premier ministre, chef du gouvernement ou de son représentant, des membres du gouvernement, des sénateurs, des députés et des dignitaires de la République et corps diplomatiques. Restez à l'écoute de Radio Tchad, votre antenne de référence nationale. Pour la retransmission en direct de cet événement, nous aurons une équipe composée de Mahamat Mazal, Kara Maloum, Bonjo Félix, Aboubakar Mahamat Oumar et Mahamat Daoud qui assurent la technique. Harmonie Bialoum pour le reportage en français et Haroun pour le reportage en arabe. Au micro, nous sommes deux, Aza Ali en arabe et moi-même Vourdou Passir. Aza.
1: Merci, Vourdou Passir, Al Moustamiaoum, Al Kiram, Fi Kulli Makan, As'ad Allahu Sabahakum, Bi Kulli Khayr. أحييكم من قصر الديمقراطية بحي قاسي وننقل لحضراتكم حفل اختتام أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان والذي انطلقت فعالياته في 20 مايو الماضي وتقدمكم طوال هذه الفترة فرقة دينامية قوية تتكون من مهندسين وفنيين لتغطية الحدث في الهندسة الصوتية المهندس محمد معزل أبو بكر محمد عمر كاراه مالوم بونجي فيليكس ومحمد داوود أما في تغطية الحدث باللغة العربية هارون وباللغة الفرنسية أرموني ديالوم وفي تقديم البرنامج باللغة الفرنسية بولبيبي باسيري وباللغة العربية عز علي علومة السيدات والسادة بعد 3 أسابيع من الانطلاقة الرسمية للدورة العادية لأعمال مؤتمر البرلمان الذي جمع القرفة العليا لمجلس الشيوخ مع الجمعية الوطنية تم خلال هذا المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البرلمان ومجلس الشيوخ إلى جانب تعديل اللوائح الداخلية واعتماد مقترح قرار تمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة من 45 يوما إلى 90 يوما بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك السيدات والسادة كما تتابعون أيضا الآن وصول النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأيضا وصول أعضاء الحكومة ومن المتوقع وصول رئيس الوزراء أو من ينوب عنه.
0: Oui, Aza, il faut rappeler que le programme de la cérémonie prévoit, après l'arrivée de corps constitués à 9h, suivi de l'arrivée des présidents des grandes institutions de la République, des membres du gouvernement, les diplomates accrédités, du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, et du Premier ministre, du président du Congrès, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, Ali Kloutou Tchaimi, à l'hémicycle. Ça sera le début de la cérémonie officielle. On

0: comme temps fort de cette cérémonie l'exécution de l'hymne national, le discours de clôture solennel du président du Congrès, et l'hymne national mettra fin à la cérémonie.
1: Oui, merci. Vous le bébé Bassiré, les مستمعين والمستمعات الكرام في كل مكان تتابعونا خلال هذا الحدث وصول العديد من الشخصيات الدبلوماسية وأعضاء المنظمات وكما تستمعون أيضا إلى ذاك الصوت وهو صوت فرقة الرقصات الشعبية الباليه ناسيونال ومن المتوقع أيضا أن يشهد الخطاب الختامي لرئيس الجمعية الوطنية وأيضا رئيس مؤتمر البرلمان إلى جانب النشيد الوطني وبذلك يكون قد اكتملت أعمال الدورة الثانية لمؤتمر البرلمان الذي جمع بين أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
0: Fidèle auditeur à l'écoute, il convient de rappeler également avant le début de la cérémonie officielle que le Congrès du Parlement tchadien est régi par les dispositions constitutionnelles et par un règlement intérieur propre au Congrès adopté par les deux chambres réunies. Il s'agit donc d'une formation commune de l'Assemblée nationale et du Sénat présidée par le président de l'Assemblée nationale. Lorsque les deux chambres siègent ensemble, le Congrès du Parlement tchadien ouvert le 20 mai dernier a débattu de deux grands dossiers majeurs. Il s'agit de la révision du règlement intérieur du Congrès, c'est-à-dire l'harmonisation du règlement avec la Constitution du 9 décembre 2023, révisée par la loi constitutionnelle 01 du 8 octobre 2025. Et le deuxième sujet débattu au cours de cette session qui s'achève est la prorogation de l'état d'urgence dans la province du Lac. Il était question d'examiner la demande du gouvernement pour prolonger de 45 jours l'état d'urgence instauré le 7 mai 2026 en raison de la persistance de la menace du terrorisme.
1: شكرا بولبيبي باسيري إن هذا المؤتمر الذي انطلقت فعالياته بالعشرين من مايو الماضي والذي جمع بين مجلس الشيوخ وجمعية الوطنية هذا المؤتمر سمح للغرفتين بمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الغرفتين إلى جانب تمديد حالة الطوارئ في منطقة البحيرة وذلك للمكافحة بوكو حرام الجماعة الإرهابية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا لبلادنا السيدات والسادة المستمعون الكرام هناك أيضا وصول كبار الشخصيات المرموقة وأيضا وصول عدد كبير من النواب البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا خصيصا لاختتام أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان.
0: Oui, Alda, il faut dire qu'avant l'arrivée du président du Sénat et de l'Assemblée nationale dans la salle, il faut rappeler que le président du Congrès, Ali Koulouto Tchaïmé, a rendu un hommage mérité aux soldats tombés deux semaines plus tôt dans la province du Lac. Une situation créée par les terroristes. Il a également salué la mémoire de la députée Hawa Outman Diame, décédée le 26 mars 2026, et des victimes des affrontements intercommunautaires dans le Wadi Fira. Le président du Congrès a dénoncé également les accusations du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme concernant les incendies dans la province de Lac et réaffirmé le soutien de l'institution parlementaire aux forces de défense et de sécurité. Nous attendons d'un moment à l'autre le début de la cérémonie officielle.
1: Merci. Vous levez des passerelles à Sayyidat ou Sada, à Moutabiri, à l'Izaat al-Watani, à Fikulli Makan. عند افتتاح أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان تطرق رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مؤتمر البرلمان علي كلثوم جايمي إلى العديد من الموضوعات منها الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من القوات المسلحة التشادية أيضا كما أبدى عن أسفه لوفاة النائبة البرلمانية دكتورة حواء عثمان جامع وأيضا كما شدد رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر على النزاعات القبلية التي تقع من حين لآخر ودعا الجميع إلى التعايش السلمي والتمسك بالوحدة الوطنية. أيضا في افتتاح أعمال المؤتمر أشار رئيس الجمعية الوطنية ورئيس البرلمان علي كلثوم جايمي إلى الانتخابات التي ستشهدها العاصمة أنجمينا أو بالأحرى ستشهدها بعض الأقاليم وذلك بسبب غياب السيدة مريم محمد نور ووفاة الدكتورة حواء عثمان جامع لهذين المنصبين الشاقرين. المستمعون الكرام، ما زلنا ننقل لحضراتكم حيثيات اختتام أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان والذي شارف على الانتهاء وستختتم فعالياته بعد دقائق قصيرة إن شاء الله وسيشهد حفل الختام. من المتوقع خطابا واحدا فقط للسيد علي كلثوم جايمي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مؤتمر البرلمان.
2: Thank you.

0: Voilà, vous venez là de suivre l'exécution de l'hymne national qui marque déjà le début de la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire du Congrès. Vous aurez dans un instant l'appel nominal des
1: Mesdames et
0: membres du
1: Messieurs
0: Congrès
1: les parlementaires, chers collègues, bonjour. Monsieur le vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, représentant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je vous souhaite la bienvenue à l'hémicycle. Très honorable président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République,
2: Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique consulaire, représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale, président du Parlement communautaire de la CEMAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à l'hémicycle. La cinquième séance plénière de la session ordinaire du Congrès du Parlement est ouverte. Secrétaire de séance, vous faites appel nominal à nos collègues.
3: سيارة الرئيس سيداتي سادتي زملاء للغرفتين الكونغرس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ بقائمة الأسماء أبو بكر يوسف عبدو أبو بكر ابن دوغو أبو بكر محمد عبد الرحمن أبو بكر ملاح مرشا أبو بكر موسى كلي عباس خميس عمر عباس خميس عمر عبد الله درك الله سيدي عبد القادر عبد الرحمن كوكو عبد الكريم محمد عبد الكريم عبد المجيد عبد الرحمن أبو عبد الرحيم إبراهيم حامد عبد الرحمن جسنباي عبد الرحمن خلا ملا عبد الرحمن برما تريا عبد الدكتور عبد الله قردقنا عبد الله آدم محمد عبد الرحمن علي محمد اسكيزي عشا أبو بكر حامد عشا شرف الدين تشوما عشا صالح ضمان أجوجو جمي أجو ماجي رالباي أحمد طه محمد عبد الله أحمد حسن بريمي اسكيزي دكتور أحمد مصطفى محمد أحمد الحبيب محي الدين أحمد جبرين بسرينك الحاج روما آدم علي عبد الرحمن إبراهيم علي باكو علي علي حامد إجامير علي كلوتو شعيمي علي موسى توربو على دون جرم بلتزار اسكيزي على نقوم بسانجي نغار على دون اسكيزي أمين علي إدريس أمينة تيجاني يحيى اسكيزي أمني الجدي موسى أمولا سوا أمونا علي سبدي أمسادين ميدا هنغتا أنجني يعقوب إبيت النظيف أبكر الخليل النديف أبكر الخليل أسماء إبراهيم عبد الله آسيا محمد أحمد أبو السليك عبد الكريم أبكر آسيا محمد أحمد هزار أواصف التجاني كيبرو أواتف أسمان علي فاضل بابا أحمد بابا بناسة شالي بابيل فنديو بحر الدين محمد إساخة باتوما أفنو بيسوندا بيجي بيبزون بونغورو تشوفي بماجيان ممجو بيوم مالو أجنين بلا مكور حيدي بخيت حامي حران بمبا وبيت بيو برا فالينا بركو لويس إبراهيم محمد علي إبراهيم محمد هارون شايلو أمين شرف الدين ديكو شرف الدين محمد أحمد شكو شرفي محمد أحمد شكو شوى همشي علي دكو فابوك معلش ديبوني بولو بنبلي أفوالي اسمي ماشي Debout, Vignal. Dodinga, Rosalie. Diambra, Betolo, Betonga. Malade?
4: Adjam wa Sharif al-Din. Hadje, Kitié, May, Mohamed, Mouta. Halime Boye, Mohamed. Halime Moussa Rozi. Halime Sadie, Saïd Bouch. Mohamed Khamis. Mohamed Khamis. Habsi Tajibrin Al-Saleh. Harun Badawi Mohamed. Harun Kabadi. Harun, Docteur Harun Kabadi. Hassan Abdul Nasur. Hassan Ahmad Pasha. Hassan Eli Tidi. Hassan Musa Yahoo. Hassan Salim. Hawa Dadi. Hayamat Suleiman Adam. Hussein Hinsa Ali. Doctor Odingar David. Usna Musa Ali. Ibrahim Mohamed Ibet. Ibrahim Wang Lawuna Fula. Fula. Ibrahim Fula. Idriss Miss Guni. Issa Mardo Jaber. Issa Abakar. Abakari. Issa Abakari. Issa Abakari. Excusez-moi. Khadija Adin Sharif. Kader Saleh Kana. كلتم إبراهيم عبد الكريم كسر إيزابيل حسنى كم باي جي فالا دينيس خديجة مصر حسن خالي إنسا خيرون إسكيزي خزينة جبريل عمر نعم Kubra Adam Ali, Kubra Shuku Sultani, Kubra Dahab Hussein, Kubra Dahab Hussein, Ode Jinivian, d'abord. Gamaï Dingam Ma Nde Jack Launa Beyoran Dian Lissadi Abdelbanat Salah Majidia Pacha Rich Majiboto David Matwange Benel Ngar Hamid Ibrahim Adam Hamid Kasur Mohamed Kassour. Docteur Mohamed Abakar Kori, Mohamed Adam Ambadou, Mohamed Adam Moussa, Mohamed Adam Moussa, Mohamed Adef Adam, Mohamed Adam Doutou, Mohamed Adam Youssouf, Mohamed Ahmed Lazina, Mohamed Ahmed Lazina, excusez, Professeur Mohamed Nadif Youssouf, Mohamed Assilek Abakar, Mohamed Assilek Abakar, excusez, Mohamed Galmay Abdallah, محمد حبيب الخليل آدم، محمد هارون عبد الله، محمد كوشي بوكو، محمد كوشي يعقوب، محمد كوشي يعقوب. محمد نمير محمد حمتا محمد كوتي يحيى كبير محمد صالح أحمد خيار محمد صالح موسى بروفيسور محمد سعيد علي مالو محمد سعيد جيمي محمد سعيد جيمي محمد توشي شيني محمد توهي تاكيليو محمد تاكيليو تاكيليو محمد زين الحاج يحيى محمود حسن كوتشي يوبيدي جراكي مرامو شامو كريو مريم الشيل مريم أحمد جميل محمد جيمي إبيت مريم جيمي إبيت مريم بربا أليفا مريم محمد موسى باي غولما سيباستين سيباستين سيباستين مكتوبيني كيكني امباي غوم بيرال مسيو بيرال by more get by bris am by nai engineer Ambayom denang de Jiongagi alien ambay malim Ronel Dubindar ambay Deral Chire من عاجي ولي محمد قو bon. Mogena, Dimon, Michelin. Mahmoud Bloki, Kabir. Moussa Hamidi, Elmi. Moussa Mohamed. Moussa Mohamed Haggar. Moussa Mohamed Moussa. Nasra Jimas Sindar. Rira Jim Mbay Kassé. Nelou Mbay Voto. Galaba Kossi. Galaba Kossi. Galaba Kossi. Okay. Angadre Jimé. Garajin, Garajina, Roba Kwa. Monique Andaralbaï. Naman Garbaï Tina. Garbatina Laman. Garbatina Laman. Reni Vo Giro. Maji. Rirabe, docteur Riramaji Rirabe. Mimo Alifa Hawaii. Oli Dingi. Merci ma chérie. Omar Ibn Daoud. Omar Sidi Senussi. Omar Abdallah Lemi. Ousmane Ibrahim Bachit. Ousmane Mohamed Ousmane. Fahimi Patake Albert. Docteur Patale Yeo. Excusez. Rogwan Hussein Mokhtar. Ramadan Aji Wadei. Excusez. Roma Gindar Felix. Sahuba Fouda. Seka Isabel. Seide Moussa Yayemi. Suleiman Abba Kenyo. Suleiman Mordo. Suleiman Ali Koki. Suleiman Abdurrahman Abdelkarim. Tahir Hissène Tayre. Tahir Mohamed Tahir. Taifa B. Pago. Takilal Hela. Tua Hamia Clementine. Tatola Aladin Kwengar. Chare. Roma Mohamed Wali Alhaj. Tio Tulbi. Wanda Jeno Fango Fanda Waru Muhammad Buke Well down Mariam Gapu Yasin Abdulrahman Sakin Yahya Musa Yunus Ugre Malini Yunus Yusuf Ali Kusuini Yusuf Sougoudi Jimmy Zakaria Mohamed Saleh, Dr. Zakaria Mohamed Saleh, Zakaria Wari Ali, Zara Dilo, Zara Musa Darkalla, Zara Nazal Banata, Banati, Zainaba Terab Abdullahi, Zainaba Bashir Musa. Zainaba Makki Kokap Zainaba Mohamed Azon Lafay.
5: Merci, Monsieur le Président.